باب كوتك وزوري، شغلنا باب كوتك وزوري، لم بالفراش وكلامي ليرا ولا بالندر خد كلام.